0: تموز 2006
1: جويليه 2006 سكوند غير دو ليبون
0: حرب لبنان الثانية
1: لارمي إسرائيليان انفاهي لسود دو ليبون سبتمبر 2024 جينوسيد غزة لارمي إسرائيليان انفاهي لسود دو ليبون

0: بغيب تكنزل الشتي ومطلع يا الباب
1: شيخ خليفة
2: قال هاي مش رايح هذا
0: بغيب تكنزل الشتي
3: ايه وتكون حاطط على الكنانية فكرة رايح بتطلع هيك بإني انا
2: سفارة يا صاحبي
0: في
3: هو
1: مجرود حديد
4: نسرين؟
1: لا
4: المجرود اللي عندنا حديد هلا خليك جيبيه معي
5: On va chanter pour cette chanson qui est pour le sud. Ok. Je vais le mettre.